0: رغماني نسينا يا رقله الوران كلو
1: طيرة
0: ازن الجام يغني اغدق لو هاتني ريني سجدو.